السماء بوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بپاريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخودان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

دد شك قالك عم قالك بك ابن بيدو زيدا وانتو زاد نبر ندن زيلان اري زيلان.

وخيف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كتنا كيف سيجرقي يتراب بسمين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدر باس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوه یه امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیره سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالاته یه

بهم وخايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كنت ناتكا كيف سيجرقية تراب بسمي مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدر جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة يا تراب امیر دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزو خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چند هم پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها حالاته یه

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سبه لكندال انفراد دارك المرادان جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميه بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا ناغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بيشيايين ديرسيني بكن سيران واري شير وبدنگان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دناوا دليشيايين ديرسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وین جارا شیر غزالان وین جارا جیلهی و موفانه دیده برخواه قریش و

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برا بينا مكوره قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل وناي
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايه ترس كل يوم ببر في هر دباري باهوزا چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولاتا ای هوار ریچا مدوره چار هاور مدزو کلشن تک دانه دجمن مج هر رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جارو امیدام نمایه بالدلیل من میدان جبو هر چو

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزداني دلوبان وميدا ما هردم بخسر داري لبرزان وقت ليش دبيجا جين دبي كوتا كوزوره

0: خراب. عيد البراء قدم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب مالم خراب. عيد البراء قدم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب مالم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب. عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب ای دختره بج نزراب ویران از مالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. Gelek sütüm girim kebap giryebimin sed renk kırap ya leyteni kunru tırap veyran ezim malım kırap ya leyteni kunru vakar vey nazikamın tecid dur behiş girim zülfe tuhur veyran ezim malım kırap behiş girim zülfe tıraş biski siyah behnat hoş ey doktore çapik bimeş veyran ezim malım harap. Bi keyif girim zülfet raş biski siyah zülfet kamer eşka muhabbet amin lisar veyran ezim malım harap. Sutum raştım bi hesap lipirsi bu girme kebap geriye bimin sed renk azap veyran ezim malım harap. سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران ازم مالم خراب. عشق مجاز پیدا بويه ايرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران ازم مالم خراب.
1: Bəli, son

سينما بو وكا بهشتك آلا نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دست بن كردستاني بپاريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بن دستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

سيدايم جي دستورة أبنية ياتر دستي خانم ساندي جترا مزبينيك ديار دلشار ترنازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادة جتوم جياني جي مرشين جي لورا دستيك دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شيب بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين ديرسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيبه نيو شوفانا دي برفا قريش يا

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي مقرانة اي برابرينا مفكورة قوريسة بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيسة يقشت الجميلونا يبقورة
1: سيهاوة دنجر جسر بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحل رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمع موكو قلايا لو راكد دني
0: کاروان ما بابر کتی لی شب رشو تاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر بباری با حوز چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار ها ورمد زو کلشن تک دانه دجمن مجهب رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بندلی من میدان جبو هر چو

از معلم خراب عيد البرا گردم لطيف وين ازك قامت اليف قامت جي ريحانه خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا گردم زجاج وين ازك مثل زجاج قامت جي ريحانه قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وين ازك دلي هجار دش خواندنه گرم بطل ويران از معلم خراب عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دست كسره آوك جي آوا كوسره ويران از معلم خراب.

يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير فتنات ككوسي جرقية تراب بسمنية مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرهية مرادي بيدرز جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدية تراب میل دست افدا بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مثل یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیر سیگونده دوزه واقع بکم دمرم جبوها حالاته یه

جوهان رجا محمود قزل جوية وني جوهان ياخو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كريني والله جوهاني دجي بوشماني اختياري

0: الجلابة
1: قول
0: وتقول الجلابة زيزي
1: ايه خلق على المطرح شنون تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من تشريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله تشوف كوزل شاي البزة
2: تشريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قادش تباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزروكا همي وكطيارو لك نشنا قدحي بقزة الوزة

واخي يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي الجير لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدة لقايدة يقول زير كنت ناتك كيف سيجير قي تراب بسمك مبدس تفدو بني زوزاني مدر باس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جامير الرحاصل نكبوش بي فايدة يا ترابه میل دست افدا بینی زوزانه مه درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تا یه

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي

عزم عالم خراب. عيد البلا قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران عزم عالم خراب. عيد البلا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران عزم عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازكا دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم عالم خراب. عيد البري ويد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم عالم خراب.

بابي وخي يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلقي مالي حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدا لقايدة يقول لي زير ربك دناتك كيف سيجير قي تراب بسوين يمي بدست يفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة تراب میل دست افدو بین زوزانه من درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امری مثل یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها حالاته یه

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي مقرانة اي برا بلينا مكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا فشتر زميل ونايو بوزلو
1: سيهاوة دنجي جسر بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان ما بابري كتيلي شبرا شو طالي سرمايا ترس كل يوم ببر في حرب باري باهوزا چلا پكتي نمج هر شر كناري واري ما ولاتا اي هوا ريشا مدورة چار هاور مدزو كلشن تيك دانا دجمن مج هبرا قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبوه هرشو

بياري الجوري خوسته كواي قريب يعني وقته اوه الشفقيه خدامه اي من بجوتنا يا ايوا براستيه قريب هبر بخادن كار بري باجر بدنا ازمانا وياج داخل حتى بقي ارقي تفع بكر لا ما يا ابو فعنك ابنا تخازي مالا مخرابكي يا ابو شوشك وي كاميري بطفيني حتى ازفي كريم فعب كريم بدم از قربانه تمام